استاد دبل فلاغوتيسا كزي ساعات مدبدورا قدال سوا دما مرد ميكم لكيونا لكود انداسبنو ناشنات لنيا لراساتشن بلن وغني وكلن اندابتشن زمن كدرو تري مغن عنيا دكس دس دس يلت يلت عرشي دس دس دس يلت يلت عرشي دس دس

0: أنقلهم من وطني،
1: من وطني،
0: أركعهم لزمان آتي،
1: زمان آتي.
0: قاومهم يا شعب،
1: قاوم قاوم أطماع المستضعفين، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي. بلا ذنب قتلوا أطفاله، قتلوا أطفاله يا

الشعب قاوم، قاومهم يا شعب قاوم، قاومهم يا شعب قاوم، قاومهم قاوم، قاومهم يا شعب قاوم، قاومهم يا شعب قاوم، قاومهم يا شعب قاوم، قاوم قاومهم قاومهم قاومهم قاومهم يا شعب قاوم، قاوم قاوم شعبي قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي قاوم.

قام يا شقا اخ اخ طويل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: So our story ends here, doesn't it?

استقدم في اللعب وتسع كزي ساعات ما دب دور عقودات بس وعد ما مرد ميكم لكيونا لكون الناس بنو ناشنات لني على رأس عشين بلن وقني وقلن اندعب جنزمن قدرو تري مقن عن يارك استيس تيس يليت يليت عرشي تيس تيس تيس يليت يليت عرشي تيس تيس